جاكرتا يصل إليكم بث إذاعة صوت إندونيسيا Voice of Indonesia تقدم الإذاعة باللغة العربية برامجها لكم. وتضم نشرة الأنباء وبرامج سياسية وبرامج المنوعات التي تقدم إليكم المعلومات المتنوعة عن إندونيسيا. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا الإذاعية يوميا على الموجة القصيرة بذبذبة مقدارها 3325 كيلوهيرز و 4755 كيلوهيرز أو عبر الموقع الإلكتروني www.voinews.id والتطبيق RRI Digital.

0: بعد تلاوة أطرة لآيات من الذكر الحكيم. أهلا وسهلا بكم أعزائنا المستمعين، ومرحبا بكم من جديد على أثير Voice of Indonesia. معكم أخوكم دانيال، ويسعدني أن أكون برفقتكم في هذه الساعة. نتنقل معا بين أخبار إندونيسيا وثقافاتها وتنوعها، ونستمع إلى الموسيقى، ونتابع قصصا تحمل إليكم شيئا من روح هذا الأرخبيل الجميل. فابقوا معنا ودعوا صوت إندونيسيا يرافقكم حيثما كنتم، فرب كلمة نقولها أو قصة نرويها أو لحن نستمع إليه معا يكون جسرا جميلا يقرب بين القلوب والثقافات والشعوب. والآن نبدأ معكم بأبرز عناوين النشرة، فابقوا معنا.
1: من صوت إندونيسيا نقدم لكم نشرة الأنباء، معكم حكمة رفعي، وهذه هي تفاصيل الأخبار. صرح وزير الطاقة والموارد المعدنية بهلل هدليا يوم الاثنين 21 من سبتمبر بجاكرتا بأن التطورات التكنولوجية الحالية تسمح بمعالجة الفحم منخفض السعرات الحرارية لإنتاج الغاز والنفط، وأوضح أن هذه التقنية مطبقة في العديد من الدول بما في ذلك الصين. لقد أصبحت التكنولوجيا الآن متطورة للغاية، لدرجة أن الفحم منخفض السعرات الحرارية يمكنه إنتاج الغاز والنفط. سنواصل متابعة ما صرح به الرئيس. في العديد من الدول مثل الصين يستخرج الغاز بالفعل من الفحم منخفض السعرات الحرارية، وقدمت لنا العديد من الشركات عروضا للتعاون، ونحن نعلم أن فحمنا منخفض السعرات الحرارية يمتلك إمكانات هائلة، ولعل هذا ما قصده الرئيس.
2: وأكد بهلل أن الحكومة ستتابع توجيهات الرئيس برابو سوبيانتو بشأن استخدام هذا الفحم. أشار إلى أن العديد من الشركات قد عرضت التعاون مع الحكومة لتطوير تقنية معالجة الفحم منخفض السعرات الحرارية. ووفقا لبهلل، يعد تطوير تقنية تحويل الفحم إلى مصادر طاقة جزءا من جهود الحكومة لتعزيز أمن الطاقة الوطني، وتعتبر هذه الخطوة ذات أهمية متزايدة في ظل الظروف الجيوسياسية العالمية التي لا تزال غير مستقرة. كما تواصل الحكومة تشجيع استخدام موارد الطاقة المحلية لتقليل الاعتماد على واردات الوقود، وذلك من خلال تنفيذ برنامج B50. نواصل تقديم الأخبار. روجت وزيرة السياحة ودياتي بوتري واردانا لإمكانيات السياحة البحرية الإندونيسية في الدورة السادسة من ملتقى موناكو لمارينا الذكية والمستدامة الذي عقد في موناكو في الفترة من 20 إلى 21 من سبتمبر. وفي المنتدى الذي عقد يوم الاثنين 21 من سبتمبر، قدمت ودياتي عرضا بعنوان من أرخبيل إلى وجهة عالمية، رؤية إندونيسيا للسياحة البحرية المستدامة. بحسب قولها، تمتلك إندونيسيا ما يقارب 18,000 جزيرة، وتغطي مياهها نحو ثلثي مساحة البلاد، وهذا يوفر رأس مال كبير لإندونيسيا لتطوير السياحة البحرية، ومنها إنشاء مراسي بحرية بمواصفات عالمية. ووفقا لويديانتي، يعد تطوير المراسي البحرية أحد الجهود التي يمكن بذلها للترويج للسياحة البحرية الإندونيسية على الساحة العالمية. النبأ الأخير من هذه النشرة نقلا عن وكالة الأنباء أنترا. عقدت الوكالة الوطنية للبحث والابتكار برين أسبوع الطاقة 2026 في جاكرتا يوم الثلاثاء لتشجيع البحث والابتكار في قطاع الطاقة التحويلية. صرح رئيس الوكالة أريف ساتريا بأن التحول في قطاع الطاقة يعاد أحد الركائز الثلاث الأساسية التي يجب على إندونيسيا معالجتها، إلى جانب الغذاء والماء لدعم تحولها إلى دولة متقدمة. كما تواصل الوكالة تطوير إمكانات الطاقة الجديدة والمتجددة مثل الطاقة الشمسية والطاقة الحرارية الأرضية وطاقة الرياح والطاقة الحيوية. وقال رئيس قسم أبحاث الطاقة والتصنيع في الوكالة تشوك سوبريادي ألينندر: إن هذا الحدث يعطي زخما لضمان عدم اقتصار نتائج الأبحاث على المختبرات بل تطبيقها في المجتمع والصناعة. وشهد أسبوع الطاقة 2026 ندوات وطنية ودولية ومسابقات متنوعة، كما أعدت الوكالة عدة توجيهات بحثية تشمل تطوير النماذج الأولية والترخيص والتحويل ودمج الطاقة مع القطاع الإنتاج لدعم إزالة الكربون من الصناعة الوطنية. أيها المستمعون، وصلنا إلى نهاية نشرة الأنباء للإذاعة صوت إندونيسيا بجاكرتا.

مستمعينا الأعزاء، نبدأ جولتنا اليوم بخبر يجمع بين التكنولوجيا والتعاون الدولي وفرص الاقتصاد العابر للحدود. فقد حصل نظام كريس عبر الحدود الإندونيسي على تقدير دولي من خلال جائزة 50 في 5 أورد 2026 في فئة التعاون، وذلك ضمن فعاليات 50 في 5 على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وبحسب ما أوردته وكالة أنترا للأنباء، أوضحت نائبة محافظ بنك إندونيسيا فيليانينسي هندرتا أن ربط أنظمة الدفع بين الدول لا يشترط أن تمتلك كل دولة النظام نفسه، بل يحتاج إلى أهداف مشتركة وثقة متبادلة ومعايير متفق عليها والتزام يربط الأنظمة القائمة. ويربط كريس عبر الحدود بين البنية التحتية للدفع المحلية في إندونيسيا وأنظمة الدفع في دول شريكة منها تايلاند وماليزيا وسنغافورة واليابان وكوريا الجنوبية والصين. وتظهر الأرقام أيضا اتساع استخدام هذا النظام، فمنذ بدء تنفيذه عام 2022 وحتى يوليو 2026 بلغ عدد معاملات مستخدمي دول شريكة في إندونيسيا نحو 21 مليون معاملة بقيمة تقدر ب 5.90 تريليون روبية إندونيسية، في حين بلغت معاملات المستخدمين الإندونيسيين في الدول الشريكة 4.67 مليون معاملة بقيمة 1.73 تريليون روبية. وعلى الصعيد المحلي، وصل عدد التجار المستخدمين لكريس إلى 45 مليون تاجر حتى يوليو 2026، وكانت نسبة 97% منهم من المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. وهكذا مستمعين، لا تكون الدفعات الرقمية مجرد تكنولوجيا في الهاتف، بل جسرا يربط السياح بالتجار والاقتصاد ببعضها. وبعد هذه الجولة الرقمية، ما رأيكم؟ هل جربت من قبل الدفع عبر كريس خارج إندونيسيا؟ حسنا، أما الآن فلننتقل من عالم رقميات إلى عالم ذكريات مع أغنية نحبها جميعا، ميموري بايك، ذكريات جميلة لفريق شيلا اون 7، فاستمتعوا بالموسيقى.

0: يقوى موثوق دائما والاستماع دائما إلى بث صوت إندونيسيا وجميع منصات راديو جمهورية إندونيسيا RRI في إندونيسيا rri.co.id والجواب يقدم موقع rri.co.id البوابة الإخبارية الرسمية لراديو جمهورية إندونيسيا من خلاله كتب آخر أخبار الموثوقة والكاملة من جميع أنحاء إندونيسيا والعالم أحصل على المعلومات من مصدر موثوق فقط على rri.co.id كل الترفيه والمعلومات في راحة يدك.
1: المستمعون الكرام مرحبا معكم راديتيا إليكم كلمة الحكمة لهذا اليوم. قال جوناوان محمد التعريف الحقيقي للوحدة هو أن يعيش الإنسان من دون مسؤولية اجتماعية. جوناوان محمد هو مفكر ثقافي وأديب وصحفي ومؤسس مجلة تيمبو وقد ظهرت محبته للأدب منذ المرحلة الابتدائية إذ كان يستمع كثيرا إلى إلقاء القصائد عبر راديو جمهورية إندونيسيا وخلال دراسته الجامعية في الستينيات القرن العشرين بدأ اسمه يبرز في الأوساط الفقرية وبعد ذلك مع اقتراب النهاية عهد النظام القديم شارك عام 1964 في صياغة مانيفيست كبودايان إلى جانب عدد من زملائه من بينهم توفيق إسماعيل وعارف بوديمان وحابي ياسين وفي عام 1971 أسس مجلة تيمبو وكان يكتب بانتظام في المجلات الزاوية تاتاتان بينجير التي استخدمها للتعبير عن انتقاداته للسياسة والأجندة السياسية في إندونيسيا خلال عهد سوهارتو كما ساهم في رعاية مجتمع ساليهارا وهو فضاء للفنون يقع في منطقة ساليهارا باسار مينغو.
2: Voice of Indonesia.
3: وإليكم الآن توقعات حالة طقس من قناة صوت إندونيسيا. وبحسب بيانات الهيئة الإندونيسية للأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزيا BMKG يتوقع خلال الفترة من 21 إلى 24 من سبتمبر 2026 أن تكون الأجواء في عدد من مناطق إندونيسيا صحوة إلى غائمة جزئيا مع فرص لهطول أمطار متوسطة في بعض أنحاء سومطرة وجاوة الغربية وكلمنتان وسولاوسي وبابوا. وفي بعض المناطق قد تكون الأمطار جزيرة وقد تشتد إلى جزيرة جدا، فلذلك ينصح بمراعاة الحذر لا سيما في بابوا الوسطى. كما قد تهب رياح قوية في بعض أنحاء جاوة الغربية وسولاوسي الشمالية وبابوا الجنوبية. ومع استمرار الأجواء الحارة والجافة في بعض المناطق تذكروا أن تكسروا من شرب الماء وأن تستخدموا واقية الشمس خاصة عند قضاء وقت طويل في الخارج خلال النهار. وإذا كنتم تخططون لرحلة في إندونيسيا خلال هذه الأيام فلماذا لا نقترح عليكم بعض الوجهات اللطيفة؟ نبدأ بتمن ميني إندونيسيا عند في جاكرتا حيث يمكنكم قضاء يوم متنوع بين الحدائق والمعارض والمعالم التي تعرض ثقافات إندونيسيا في مكان واحد. أما إذا كنتم من محبي البحر والمناظر الطبيعية فجزيرة نوسا بنيدي في بالي تدعوكم إلى تجربة مليئة بالطبيعة والمشاهد الساحرة من الشواطئ والمياه الصافية إلى فرص الاكتشاف والتصوير. ولمن يبحثون عن مغامرة أكثر تميزا هناك حديقة كومودو الوطنية في نوسا تنغارا الشرقية حيث تلتقي الجزر والشواطئ والحياة البحرية في مشهد طبيعي فريد مع فرص للغوص وركوب القوارب واستكشاف الطبيعة ورؤية تنين كومودو الشهير. وبهذا نصل لنهاية توقعات الطقس من قناة صوت إندونيسيا. نتمنى لكم يوما جميلا وأجواء ملائمة ورحلات آمنة وممتعة في ربوع إندونيسيا.
2: Voice of Indonesia.
3: وبعد هذه الأنغام وتوقعات الطقس ننتقل الآن معكم إلى قصة تحمل في طياتها معاني التربية والتراث والعطاء. ففي إقليم جاوة الشرقية تلقى الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو مصحف القرآن الكريم وكتابا بعنوان غونتور لإندونيسيا، وذلك خلال حفل الشكر بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس معهد دار السلام للتربية الإسلامية الحديثة بغونتور في محافظة بونروغو. وبحسب ما أوردته تي في آر نيوز، أوضح كياهي الحاج حسن عبد الله سهل أن مصحف غونتور كتب بخط أيدي طلاب المعهد وطبع وأنتج داخل غونتور، فيما قدم كتاب غونتور لإندونيسيا كرمز لإسهام المعهد في مجالات التعليم والدعوة وخدمة الوطن. كما يضم الكتاب توثيقا لرحلة خريج غونتور وإسهاماتهم في مختلف مجالات الحياة الوطنية. وما يلفت الانتباه في مصحف غونتور أن مراحل إنجازه تمت بشكل مستقل داخل بيئة المعهد، من كتابة الخط ومراجعته إلى النشر والطباعة على أيدي الأساتذة والطلاب قبل اعتماده من خلال عملية تصحيح الرسمي. وجاء تقديم هذين العملين ضمن فعالية الذكرى المئوية للمعهد بمشاركة سفراء ونواب سفراء 10 دول صديقة، منها فلسطين ومصر وسوريا والسودان وعمان والكويت وقطر واليمن وتركيا والأردن. ومع بلوغ غونتور قرنه الأول تبقى قصة المعهد مرتبطة بتعليم وتربية وخدمة المجتمع. والآن مستمعينا لنستمع صوتا آخر يخرج من أروقة غونتور نفسها في أغنية كتبها وأداها طلاب المعهد تحت عنوان جميلان أو مشرق، من كتابة وأداء طلاب معهد غونتور لتربية الإسلامية الحديثة. فكونوا معنا واستمتعوا بهذه الأنشودة.

وقبل أن نسدل الستار على كيما أغانينا لهذا اليوم، نترك لكم مساحة لشعور قريب من قلوبنا جميعا، الشوق إلى من نحب. فبعض الأغاني لا تحتاج إلى قصة طويلة، يكفي أن نسمع لحنها حتى تستيقظ في ذاكرتنا وجوه وأماكن وأصوات لم ننسها. وربما يكون بعضكم الآن يستمع إلينا وفي قلبه شخص يبعد عنه مسافة أو تفصله عنه أيام وذكريات، فإن كنتم من هؤلاء فهذه الأغنية لكم. ديوا 19 ما أغنيتهم كان أشتاق إليك. استماعا ممتعا.

Voice of Indonesia. Voice of Indonesia min Indonesia ilal alam. Mustami'i Saud Indonesia la'izza. Yas'aluni ana Daniel Rushad an altakia bikum min jadid fi faqratil munawwa'atil Indonesia. Wal yawma na'khudhukum fi rihlatin ila Magelang. Fahiya la tashtahri faqat bi jamal tabi'atiha wa ghina saqafatiha, bal takhbi aydan qisasan jamila anil hirafit turasiyya wal iqtisadil mahalli. في مقاطعة بندونغان تقع دار نسجي مغلان حيث يتحول اللفيف والألياف الطبيعية إلى أنسجة ومنتجات هرفية ذات قيمة اقتصادية مرتفعة. والأجمل من ذلك أن هذه المنتجات التي تصنعها أيدي الهرفيين المحليين لا تبقى في سوق الإندونيسيا فقط بل تشق طريقها أيضا إلى الأسواق الدولية. وراء كل قطعة هنا حكاية تبدأ من الأرض ومن نبة ينمو في البيئة المحلية ثم تنتقل إلى أيدي الإنسان لتتحول إلى منتج يحمل قيمة وجمالاً.

لان ليست مجرد مكان للإنتاج بل هي أيضا فضاء للسياحة التعليمية. يتعرف فيه الزائر على النباتات التي تنتج الألياف الطبيعية ويشهد عن قرب كيف تتحول هذه المواد الخام إلى أكمشة منسوجة ومنتجات متنوعة للداخليات. وفي خلوية هذا المشهد تكب شبكة واسعة من الأيدي والخبرات، فهناك المزارعون الذين يزرعون المواد الخام، والنساء اللاتي يقمن بمعالجة الألياف وإعدادها، والهرفيون الذين ينسجون القطع يدويا بدقة وصبر. وتشمل هذه الألياف الرامي والأباكة والكدزو والياسمين المائي والمندوم والكناف وجزر النخيلة العطرة إلى جانب باندن الجبل. وبعد مراحل متعددة من المعالجة تنسج هذه الألياف باستخدام أدوات النسج اليدوية، أي من دون آلات. لذلك تحتاج كل خطوة إلى دقة والوقت لضمان جودة النسيج.

0: والمثير للاهتمام أن هذه السلسلة الطويلة من العمل تشمل أعدادا كبيرة من أبناء المجتمع، فإلى جانب التعاون مع مزارعي محاصيل الألياف يساهم أكثر من 2000 شخص غالبيتهم من النساء في إعداد المواد وتجهيزها للإنتاج. وهكذا لا تكمن قيمة المنتج في شكله النهائي فقط، بل في قصة العمل الجماعي التي تقف وراءه أيضا. وبحسب ما ذكره ممثل إدارة دار نسج ماجلان ريفت كاردوان خلال منتدى قصة الحرف الذي أقيم في مبنى آرت بالي بمنطقة نوسا دوا، فإن نحو 90% من منتجات الدار الرئيسية تسوق في الخارج، ولا سيما في الولايات المتحدة، كما أن منتجاتها أرسلت أيضا إلى المملكة المتحدة واليابان وسنغافورة. وفي الوقت نفسه تحمل الدار رسالة أوسع، توعية المجتمع بإمكانات الألياف الطبيعية الموجودة في البيئة المحيطة، وتعريف الناس بكيفية تحويلها إلى منتجات انحرافية ذات قيمة مضافة. وربما هنا تكمن جمالية القصة، أن تخرج المادة من الأرض وتمر بأيدي الناس، ثم تصل في نهاية المطاف إلى أسواق بعيدة حول العالم، حاملة معها إبداع ماجلان وجهود أهلها. وبهذا مستمعينا نصل وإياكم إلى ختام المنوعات الإندونيسية لهذه المرة. شكرا جزيلا لكونكم معنا، ونلتقي بكم من جديد في حلقة قادمة مع قصص أخرى من أندونيسيا، حيث تتحول التربية والثقافة ومهارة الإنسان إلى حكايات تصل من إندونيسيا إلى العالم.
1: Voice of Indonesia.
0: مستمعينا الأعزاء، مرحبا بكم في حلقتنا الجديدة من برنامج هيا بنا نتعلم اللغة الإندونيسية. هذا البرنامج الذي يقدم لكم المفردات اللغوية الإندونيسية ويرشدكم للتحدث بها بشكل جيد. يعد البرنامج الإذاعي هيا بنا نتعلم اللغة الإندونيسية من قبل خدمة الإذاعة الخارجية التابعة لراديو جمهورية إندونيسيا صوت إندونيسيا، بالتعاون مع وكالة تطوير اللغة وتنميتها التابعة لوزارة التعليم والثقافة والبحث والتكنولوجيا لدى جمهورية إندونيسيا. وموضوعنا اليوم هو تحت عنوان ديبالي، والذي يعني في بالي.

0: سنستمع فيما يلي إلى محادثة بعنوان ketika elang hinggap, ketika elang hinggap, والتي تعني عندما يجسم النصر. تدور هذه المحادثة بين كريس وهو مدون فيديو من أستراليا مع ويدوري صديقة من مجتمع مدون الفيديو في حديقة الطيور في بالي. أخبرتهم ويداري عن الأحداث التي وقعت أثناء تصويرها لأرض السقارة. دعونا نستمع إلى محادثتهما.
1: Sudah siap menyelam, Chris?
2: Bagaimana, Widari? Apakah kamu merekam selama pertunjukan elang tadi?
1: Mohon maaf, Chris. Kameranya mati ketika elang hinggap di kepalamu.
2: Aduh, sayang sekali. Oh, baterai kameranya habis ya?

بعد الاستماع إلى المحادثة سأعرفكم على بعض المفردات المتعلقة بموضوعنا لهذا اليوم. Ketika lang hinggap, ketika lang hinggap, mimma يعني عندما يجسم النصر. سأقولها ببطء ويمكنكم تكرارها بعدي. كاميرا, كاميرا, والتي تعني كاميرا. ماتي, ماتي, والتي تعني إيقاف تشغيل. كتيكا, كتيكا, والتي تعني عندما. لان, لان, والتي تعني نصر. هنغاب, هنغاب, والتي تعني جثم. كبالا, كبالا, والتي تعني رأس. Kameranya mati ketika elang hinggap di kepalamu. Kameranya mati ketika elang hinggap di kepalamu. Mimma ya'ni tantafi'ul kamera indama yahbitu nasrun ala ra'sik. Bagaimana? Bagaimana? Wallati ta'ni kaifa. Apakah? Apakah?

تضم حديقة بالي للطيور أكثر من 1300 طائر من أكثر من 250 نوعاً، وتشمل بعض المجموعات الرئيسية في حديقة الطيور في بالي الطيور المستوطنة في إندونيسيا، وهي إيلانغ إيلانغ والتي تعني النسور، وغاغاك غاغاك والتي تعني الغربان، ومرباتي مرباتي والتي تعني الحمام، وبورونغ بيو بورونغ بيو والتي تعني الببغاوات.

0: قبل إنهاء حلقتنا اليوم من برنامج هيا بنا نتعلم اللغة الإندونيسية، دعونا نستمع إلى المحادثة مرة أخرى باللغة الإندونيسية.
1: Sudah siap menyelam, Chris?
2: Bagaimana Widari? Apakah kamu merekam selama pertunjukan elang tadi?
1: Mohon maaf, Chris. Kameranya mati ketika elang hinggap di kepalamu.
2: Aduh, sayang sekali. Oh, baterai kameranya habis ya?

0: برنامج هيا بنا نتعلم اللغة الإندونيسية والتي كانت تحت عنوان Ketika Elang Hinggap. Ketika Elang Hinggap مما يعني عندما يجسم النصر. نرجو أن يكون درسنا اليوم مفيدا لمن أراد أن يتعلم اللغة الإندونيسية وسوف نلتقي بكم بموضوعة أخرى في الحلقات القادمة إن شاء الله. أنا دانيال وشكرا على حسن اهتمامكم وإلى اللقاء.
1: Voice of Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban bikum ayuhal mustami'un al-kiram fi rihlatin jadida ma'a barnamaj al-iftitan al-Indonesia. Ma'akum Halwa. Hal takhayyaltum yawman anna al-qina laysa mujarad qita'in lil-wajah, bal yumkin an yakuna aydan mir'atan ta'kid thaqafa mujtama' wa huwiyyata? Fi Indonesia, tahtalu funun al-akni'a makanatan khasa fi taqalid mujtama'at mutaddida. فكل شكل وشخصية وعبد فني قد يحمل قصاصا ودلالة مختلفة. وفي رحلتنا اليوم سنتجه إلى مدينة سوراكارتا في مقاطعة جاوا الوسطى لنتعرف على أحد المهرجانات التي تجعل فن القناع محور الاحتفاء بالثقافة، وهو المهرجان الدولي للأكنعة International Mass Festival. يجمع هذا المهرجان فنون الأكنعة من إندونيسيا ومن مختلف أنحاء العالم من خلال عروض فنية ومعارض وورش عمل ومؤتمرات تستعرض ثراء فنون الأكنعة. والأجمل من ذلك أن المهرجان الدولي للأكنعة ليس مجرد مكان لعروض الفنون، بل هو أيضا فضاء يجمع الفنانين والمجتمع للتعرف وتبادل الخبرات والتعريف بثراء الثقافة من خلال فن القناع. أصبح مهرجان الأكنعة الدولي واحدا من الفعاليات الثقافية البارزة في مدينة سوراكارتا، حيث يجمع بين فن الأكنعة الإندونيسية وفنون الأكنعة من مختلف دول العالم. وفي هذا المهرجان يمكن للزوار مشاهدة عروض رقصات الأكنعة التراثية والمعاصرة، حيث تحمل كل عروض شخصيات وحركات وأصالة تعبير مختلفة. ولا تقتصر الفعاليات على العروض فقط، بل تشمل أيضا معرض للأكنعة يتيح للزوار فرصة للتعرف أكثر على مختلف أعمال فن الأكنعة. ولمن يريد خوض التجربة فنية مباشرة، يقدم المهرجان أيضا ورش عمل لتلوين الأكنعة ورسمها. وبذلك لا يكون الزائر مشاهدا فقط، بل يمكن أيضا التفاعل والتعرف على العملية الإبداعية وراء صناعة الكناع. يشهد المهرجان الأكنعة الدولي مؤتمر للأكنعة الإندونيسية، يعد فضاء لمناقشة فن الأكنعة من زوايا وجهة نظر متنوعة. وهنا تكمن جمالية هذا المهرجان. فالكناع لا ينظر إليه على أنه جزء من أرض فني فقط، بل هو أيضا تعبير أن الثقافة يرتبط بالقيم الاجتماعية والروحية وهوية المجتمع. من إندونيسيا إلى مختلف دول العالم، يصبح فن الأكنعة لغة ثقافية تجمع شعوب من خلال الفنون. ولذلك يعد مهرجان الأكنعة الدولي أيضا فضاء للدبلوماسية الثقافية وفرصة للتعريف بفن الأكنعة الإندونيسي على الساحة الدولية. ولمن يرغب في مشاهدة مهرجان الأكنعة الدولي مباشرة، يكمل المهرجان في منتصف نوفمبر المقبل في بناية تيبالي كوتا سوراكارتا بجاوا الوسطى. وخلال المهرجان يمكن للزوار الاستمتاع بمختلف عروض رقصات الأكنعة والمعارض وورش العمل ومؤتمرات المرتبطة بفن الأكنعة. وبعد الاستمتاع بأجواء المهرجان، يمكنكم مواصلة رحلتكم للتعرف على مدينة سوراكارتا المعروفة بغناها بالتقاليد والثقافة. فإذا كنتم في سولو في منتصف نوفمبر، فلا تفوتوا فرصة اكتشاف كيف يمكن لكناء واحد أن يكون جزءا من قصة الثقافة وهويتها. فمن خلال الفن لنرى عملا فنيا فقط، بل نتعرف أيضا على القصص والقيم وحياة المجتمع التي تقف وراءه. واليوم يعد مهرجان الأكنعة الدولي إحدى المنصات التي تجمع بين الثقافات من خلال فن الأكنعة من إندونيسيا إلى

0: Voice of Indonesia.
1: أعزائنا المستمعين، رافقناكم في رحلتنا هذه لنتعرف على فن الأقنعة كأحد أشكال التعبير عن الثقافة الإندونيسية التي تلتقي بثقافات متنوعة من مختلف أنحاء العالم. وقبل أن نختم رحلتنا، هناك أغنية شعبية سترافقنا وهي جامبانغ سولينغ، وهي أغنية شعبية جوية تحمل الطابع الثقافة الجوية. فلنستمع معا إلى أغنية جامبانغ سولينغ.

وهنا أعزائنا المستمعين نصل وإياكم إلى ختام ساعتنا الإذاعية بعد وقت جميل قضيناه معا بين أخبار إندونيسيا وقصصها وثقافتها مع نغمات أضافت إلى لقائنا شيئا من الجمال والدفء. شكرا من القلب لكل من كان معنا، لكل من أصغى إلينا من أي مكان في العالم. بكم تبقى المسافات أقرب ويبقى الأثير جسرا للتواصل والحوار والصداقة. ويسعدنا دائما أن نسمع أصواتكم ونقرأ رسائلكم ونتعرف إلى آرائكم وانطباعاتكم، فلا تترددوا في مراسلتنا عبر بريدنا الإلكتروني voilisteners@gmail.com. كان معكم أخوكم دانيال، وأشكركم من القلب على طيب صحبتكم وكريم متابعتكم. Voice of Indonesia، من إندونيسيا إلى العالم.